السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت 29 من ذو القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 16 من مايو لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم، يتلوها على مسامعنا المقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقري عبد الباسط عبد الصمد. هذه إذاعة المكلم مستمعين الأكارم، ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم.

المستمعون الكرام، عقب لحظات من الآن نكون وإياكم مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله الثقاف بعنوان التراحم في الإسلام. نكون بعده مع رياض الصنباطي في ربي سبحانك. أما في 37 دقيقة نوافيكم بعناوين الأخبار لهذا الصباح. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 8 حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. أما في 9 صباحا فنقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الأخبارية وطائفة من الإعلانات. في 39 دقيقة إعادة لبرنامج مسامع ثقافية. في تمام الساعة 10 جديد البث المباشر صحتك بالدنيا. في 11 مستمعينا الكرام نقدم لحضراتكم معرض الأنباء. في 11:15 دقيقة حلقة جديدة من المسلسل اليومي خميس وجمعة. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر والذي يحين في تمام الساعة 11:42 دقيقة. في تمام الساعة 12 ظهر المستمعين الأكارم إعادة لبرنامج أنا أستطيع. في 12:30 دقيقة إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1 تماما مستمعين في كل مكان نكون وإياكم مع موجز للأخبار. نبقى بعد ذلك مع حلقة جديدة من برنامج حضرميات. في 1:15 دقيقة حلقة جديدة من الأمن والحياة. أما في 1:45 دقيقة حلقة جديدة من برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمتابعات الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 32 دقيقة إعادة لبرنامج الأرض الخضراء. في 57 دقيقة يحين موعد أذان صلاة العصر. في تمام الساعة 3 جديد أخبار الرياضة مع فهيم بخريبة. في 33 دقيقة إعادة للحلقة 27 من المسلسل اليومي خميس وجمعة. أما في 14 فإعادة للبرنامج صحتك بالدنيا. في تمام الساعة 5 مستمعينا الأعزاء نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية وطائفة من الإعلانات، نعقبها بإعادة لأخبار الرياضة. في 35 دقيقة إعادة لبرنامج الحواف. في تمام الساعة 6:07 دقائق يحين موعد أذان صلاة المغرب. في 6:10 دقائق إعادة لبرنامج المكلة أميرة العشاق. في 46 دقيقة إعادة لبرنامج كلمتين. في 56 دقيقة موجز ختامي لأهم الأخبار. في 55 دقيقة ننصت وإياكم للمقرئ سالم عبود خندور. في 7 تماما نختتم بالسلام الوطني. المستمعون الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

0: مستمعي إذاعة المكلف في كل مكان، الآن نبقى وإياكم مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التراحم في الإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن التراحم في الإسلام. أيها المستمعون الأكارم، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبين وحدة المجتمع المسلم وتكاتف المجتمع المسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح الإمام مسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي أن المسلمين كالجسد الواحد، وهم متعاطفون متراحمون يتراحمون ويتعاطفون فيما بينهم، مثلهم مثل الجسد. إذا كان بعضو من الجسد خلل، فإن هذا الخلل يسري إلى الجسد كله، يتأثر الجسم، تأتيه الحمى ويسهر الجسم ويتأثر الجسد كله. أيها المستمعون الأكارم، إذن الرحمة صفة جامعة لخصال الخير، ومن أجل الرحمة يؤدي الإنسان الحقوق والواجبات، وعلى أساس الرحمة يكون صلاح الفرد والجماعة. وكفى بالرحمة فضلا أن الله تعالى كتبها على نفسه. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك أضاف الله تعالى الرحمة إلى نفسه، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لمن يا رب؟ لمن ستكون رحمتك؟ ولمن تعطي الرحمة؟ قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أيها المستمعون الأكارم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي مطلوب كل إنسان، وإذا لم يرحم الإنسان عباد الله تعالى في الدنيا لن تحصل له رحمة الله في الآخرة. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المستمعون الأكارم، مظاهر الرحمة كثيرة، ومن مظاهر الرحمة إدخالك الشرور على أحد من المسلمين. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. إذن من عظيم نتائج التراحم أن التراحم يؤدي إلى قضاء حوائج الناس، إلى تنفيس كروبهم، إلى إدخال السرور على قلوبهم. من نتائج الرحمة من ثمراتها العطف على الضعيف، مواساة المريض، مساعدة العاجز، مساعدة البائس، مساعدة اليتيم، مساعدة الفقير، مساعدة المسكين، وكل ذلك من ثمرات الرحمة. أيها المستمعون الأكارم، المجتمع المتراحم هو مجتمع إسلامي مثالي، كما ذكرنا ذلك في بداية حديثنا عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما تظهر جليا ثمرات التراحم بين الناس ونتائج التعاطف والتعاون إذا ما تعاون الأفراد والجماعات على فعل البر، على عمل الخير وقت العسر واليسر، ووقت الفرج والكرب، ووقت السلم والحرب، ووقت الرخاء والشدة. تضامن المسلمون واعتلفت قلوبهم وتوحدت جهودهم وسادت بينهم روح التضحية والبذل والإنفاق في وجوه الخير. أيها المستمعون الأكارم، لماذا شرع الله زكاة المال؟ لماذا جعلها ركنا من أركان الإسلام؟ لماذا؟ لأنها مظهر من مظاهر التراحم، لأنها ضرب من ضروب المواساة والتعاون، لأنها سبيل إلى الترفيه عن الفقير المحتاج، إلى إصلاح حالته الصحية والمعيشية والاجتماعية. ولهذا من أعظم الخصال هي التي اتصف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، انظر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأي شقاء أضر بالأفراد، أضر بالأفراد والجماعات من أن يرى الإنسان يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، أو فقيرا قد أضر به وبأسرته الفقر، أو مريضا أقاده مرض هو عن السعي والكسب، ثم هو لا يشمله برحمته، لا يشمله برفقه برأفته، لا يحوطه ببره وإحسانه، لا يفيض عليه مما رزقه الله عز وجل. أيها المستمعون الأكارم، إن الناس لو تراحموا ولو تعاطفوا وتضامنوا وتعاونوا وعملوا بمبادئ دينهم وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هناك جائع، لما وجدنا عار، لما وجدنا سائل، لما وجدنا محروم، وما كان هناك حرب ولا بغي ولا عدوان ولا ظالم ولا مظلوم. ولهذا ينبغي لنا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب ربنا، وأن نقدم الخير لأنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وسخط للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الصباح لهذا اليوم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يوجه بسرعة التحقيق في حادث تصادم على خط العبر ومعالجة الجرحى. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبارك الاتفاق الإنساني للإفراج عن 1728 محتجز ويثمن الجهود الإقليمية والدولية. وزير الثقافة والسياحة يبحث مع نظيرته الروسية تعزيز التعاون الثقافي ودعم المتاحف والفنون. وزير الصحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية تعزيز دعم القطاع الصحي. وزير الأوقاف يلتقي اللجنة الطبية في بعثة الحج ويتفقد الإعاشة ويحذر من أي تقصير. اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل الجيلاني. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن استلام المجموعة الأولى والثانية من تجهيزات القرض الكويتي لكلية المجتمع سيئون. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا. والآن مستمعينا في كل مكان نترككم مع حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأعزاء، هذا هو سحر شروقي جديد أطل علينا بالخير والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم.

مستمعين الأكارم، الفأل الحسن سلوك رائع جدا يمارسه الإنسان في هذه الحياة. لابن القيم الجزيتي في هذا المنحى قول رائع، إذ قال: من أعظم الأرزاق التي يؤتيها الله لعبده أن يرزقه الفأل الحسن واستشعار الفرح، حتى وإن كانت جميع الأسباب حوله توحي له بانعدامها. فقد قال تعالى في كتابه العزيز: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، الآية. ولو علم المسبح ما في التسبيح من الأنس لما فتر لسانه لحظة. نعم، الفأل الحسن سلوك رائع جدا للإنسان في هذه الحياة. أيها المستمعون الأكارم، اليقين بوجود الله معنا أمر لا يقدر بثمن، بل هو أمر غال جدا جدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وهو معكم أينما كنتم. وهذه ليست آية تتلى فقط، بل طمأنينة تعاش. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ يا رب، يا الله، ارزقنا اليقين يقينا لا يهتز، وارزقنا قلبا لا يخاف إلا منك، وارزقنا نفسا مطمئنة بك، واصرف عنا كل قلق، وكن لنا وليا ونصيرا.

أيها المستمعون الأكارم، شرب الماء أثناء الأكل يسهم في عملية الهضم، فهل تعلمون؟ تقول المعلومات الصحية إن شرب الماء لا يضر عملية الهضم ولا يؤدي إلى مشكلات في الهضم أو تخفيف السوائل التي يستخدمها الجسم في عملية الهضم، بل أن الماء يساعد على تكسير الطعام ليتمكن الجسم من الاستفادة من العناصر المغذية، كما يساعد الجسم على إنتاج اللعاب، فضلا عن كون اللعاب جزءا من حمض المعدة الذي يسهم في عملية الهضم. أيضا فإن شرب الماء يسهم في تليين البراز والحد من الإمساك. وتضيف المعلومات الصحية أيضا أيها المستمعون الأكارم، مشيرة إلى أن شرب كوب من الماء مع الوجبات يساعد على تلبية احتياجات الجسم اليومية من السوائل، وفي الوقت ذاته يساعد في الحفاظ على الوزن لأنه يؤدي إلى شبع الإنسان وبالتالي تقليل السعرات الحرارية. أيها المستمعون الأكارم، قيل شعرا: الناس ما تدري إيش اللي ورانا، وما هو كل شيء داخل القلب ينقال، نعطيهم الضحكة ونخفي عنانا، نسكت ونحمد ربنا في كل الأحوال. نعم مستمعي العزيز، هناك أشياء تبقى حبيسة في القلوب لا يمكن إخراجها لأنها ملك لنا وحدنا، وهذا يكفي، أليس كذلك؟

أخي المواطن، أختي المواطنة، منع حمل السلاح هو تعزيز الأمن وحماية الأرواح.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير أيها المستمعون الأعزاء، أينما أنتم إلينا الآن تستمعون، نحن معكم من الآن وحتى 9 صباحا. صباح المحبة، صباح المودة، صباح الألفة، صباح التواصل الأثيري دائما معكم وبكم.
1: سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. مستمعينا أصدقاء الصباح في كل مكان، تفاءلوا في كل صباح مثلما نتفاءل في كل حلقة جديدة من برنامجنا هذا صباح الخير الذي دائما ما نسعد فيه بلقياكم وتكونون مستمعين لنا في كل مكان. فصباحكم جميل، صباحكم سعادة، وصباحك أجمل يا حضرموت. موت

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: بوح الصباح.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: كونوا في هذه الحياة الفانية، كونوا كالمصور المحترف الذي دائما ما ينقل الصورة للآخرين من الزاوية الأجمل.
0: انظروا إلى الناس بعدسة صافية
1: ومن خلال الزاوية الجميلة،
0: فأنتم مميزون ولا ريب.
1: وتعلموا دائما أن تفتحوا أبوابا على الحياة،
0: تعلموا دائما أن تتنوعوا
1: وأن تختلفوا
0: وأن تتجددوا،
1: وأن تتعلموا دائما كيف تكون قلوبكم نقية سعيدة مشعة ترى النور في أصغر التفاصيل.
0: وتعلموا دائما سامعي الأعزاء أن تكونوا أكثر سلاما لذواتكم، ثم أكثر سلاما لجميع من حولكم ممن تعيشون وتتعايشوا معهم من الناس في هذه الحياة.
1: تعلموا أن تكونوا دائما متميزين، بحيث لا يستطيع كائن من كان من الناس تجاهلكم حتى وأن لم تحصلوا على ما تريدون.
0: وثقوا بأنه سيأتي اليوم الذي يريدون فيه متميزين،
1: فكونوا أنتم أولئك المتميزون
0: ولا تفقدوا الفرصة، فرصة ذلك التميز.
1: لا تسمحوا لتجاربكم غير الجيدة أن تحدد مستقبلكم،
0: ولكن تعلموا منها فقط
1: وانطلقوا نحو المستقبل الذي تتمنوه لأنفسكم. وصباحكم خير.
0: صباحكم أمل بمستقبل تتمنوه.
1: وصباح الخير يا حضرموت. موت

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: حكمة الصباح.
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: حكمتنا لهذا الصباح تقول:
1: الغريب الناصح خير من القريب الغاش.
0: بالتأكيد، وبل بكل تأكيد، أن الغريب الناصح أفضل بكثير من القريب الغاش الذي يغشك أو لا ينصحك.
1: أكيد.
0: وبالتالي يعني عندما يكون هذا الغريب ناصح صادق لك، يعني تكون له مكانة خاصة لديك. وفي وقت يعني نحن نعيش الآن يا مروى، يعني أغرب أو أكثر الذين هم قريبون منا ربما يجاملون لا ينصحون النصيحة، يقول إيش قد يزعل.
1: وهذه مشكلة
0: كبيرة. ولكن النصيحة يعني واجب، يعني من الواجبات التي حثنا عليها الإسلام وأوصانا بها.
1: وأيضا يعني النصيحة لما تكون بأسلوب بطريقة حلوة
0: طبعا
1: دائما ما توصل إلى القلب، والشخص يعني اللي تكون له النصيحة يتقبلها.
0: طبعا غالبا النصيحة يعني تكون لها وقت معين، يعني مش تقال في أي مكان ولا تقال لا يعني بأي طريقة، ولا تقال إلا يعني لابد تصحبها شيء من اللطف، بحيث أنه الذي تريد أن تنصحه يستمع إليك يعني ويتقبل هذه النصيحة.
1: نعم.
0: نتمنى أن نكون كلنا أصحاب نصيحة.
1: نعم إن شاء الله جميعنا أن نكون من الناصحين
0: بإذن الله تعالى. وصباح الخير يا حضرموت.

صباح الخير يا حضرموت، أطعمة تساعد على التحكم بالكوليسترول. أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، مع تمنياتنا لكم بصحة جيدة، فإن الأطعمة لها تأثير بارز في التحكم بالكوليسترول الضار، والأطعمة والتفاصيل تقول: يعاني البعض من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم والذي يترسب على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية خاصة خلال فصل الشتاء. لذلك ينصح الأطباء المتخصصون باتباع نظام غذائي صحي لتجنب خطره، ففي تناول البقوليات والمكسرات والفواكه فائدة كبيرة من شأنها أن تخفض الكوليسترول. وتوجد مجموعة من الأطعمة لها تأثير بارز في التحكم بالكوليسترول، منها البقوليات، وتشمل الفول والبازلاء والعدس، حيث ينصح الأطباء المتخصصون بتناولها بانتظام بدلا من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة، وذلك للحصول على نمط حياة أكثر صحة للقلب. ويسهم تناول المكسرات أيضا مثل الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق بانتظام على التحكم في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، إضافة إلى أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب. ويدخل الأفوكادو في خفض الكوليسترول الضار كونه مصدرا غنيا بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، وكذلك تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون يعد مصدرا جيدا لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تسهل زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وانخفاض الضار. وينصح أطباء التغذية أيضا بتناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة القلب، وتناول الفواكه مثل التفاح والفراولة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، وينضم إليها التوت بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

0: وفي فقرتنا التالية مثل شعبي حضرمي ويقول يا مروة:
1: مثل اليوم يقول سوير وعوير والتالي ما فيه خير.
0: سوير وعوير والتالي ما في خير، هذا هو مثلنا لحلقة اليوم. وهذا المثل يعني تفسيره أنه لا في هذا ولا لا هذا يسمع ولا هذا يسمع، ولا في هذا خير ولا في هذا خير، يعني الكل لا يستمع والكل ما فيهم خير، وبالتالي قالوا سوير وعوير والتالي ما في خير. وهذا المثل طبعا كثيرا ما يتردد في حضرموت.
1: نعم.
0: كثير، نعم كثير ما يتردد، وصار حتى كثير من الناس فينا صوير وعوير والتالي ما في خير. وصباح الخير يا حضرموت، لحظات ونذهب بكم إلى مديرية الشحر.
1: نعم.
0: وهناك الزميل صلاح براهم، وحقيقة أن رسالته لهذا اليوم حافلة بالكثير، يعني لن نفسدها ولكن سنطلع معه بعد هذا الفاصل.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: توديشن الرابع من نايو فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد للعام الميلادي 26 2000.
1: عندما تحل هذه المناسبة علينا نتذكر أهمية الوعي المروري الذي يهم كل واحد منا لما له من أهمية في حياتنا اليومية.
0: نعم، أسبوع المرور يذكرنا بتلك النصائح والإرشادات المهمة التي تجنبنا الوقوع في الحوادث المرورية التي لا تحمد عقباها.
1: فعلينا جميعا أن نعي تلك الإرشادات المرورية التي إذا ما التزمنا بها تجنبنا الوقوع فيها.
0: فهذه مناسبة نستفيد منها الدروس والعبر من الحوادث المرورية التي وقعت وخلفت الوفيات والإعاقات المستديمة.
1: نعم، كم من عزيز افتقدناه وكم من مريض طريح يعاني من الويلات لهذه الحوادث المفجعة.
0: فصباحكم اليوم إن شاء الله بلا حوادث مرورية.
2: وتأني يا صاحب الموتار ولا تعجل، عجلاتك فيها الندامة قالها الأول. وتأني يا صاحب الموتار ولا تعجل.

0: زلنا معكم ومع هذا الصباح الجميل من استديو إذاعة المكلا. صباح الخير يا حضرموت. وصلنا الآن مع مثل شعبي حضر آخر والذي يقول اليوم.
1: نعم مثل اليوم محمد يقول من بغزين يروي يصبر.
0: من بغزين يصبر. نعم هذا المثل أروى يحثنا على الصبر الذي ننال بالخير ونشرب من بعده من الحاري. وكم قالوا عن الصبر
1: كثير.
0: وما أدرك ما الصبر.
1: كثير كثير قالوا يعني عن الصبر في أشعار في أمثال
0: في أمثال في حكم. الصبر يعني مر لك النتائج وأحلى من العسل.
1: نعم.
0: فبالصبر ننال كل ما
1: ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد.
0: نعم صحيح. ولربما هناك أمثال مرادفة لهذا المثل.
1: نعم. خصوصا
0: الأمثال الحضرمية تكون مرادفة وفي بنفس المعنى يعني.
1: نعم في مثال اسمعه دائما يقول من بغى الشهد يصبر على قرص النوب.
0: من بغى الشهد يصبر على قرص النوب يعني فعلا النوب قرص
1: حار
0: كان تحصل العسل حالي
1: بالفعل.
0: نعم.
1: يعني يصبرك أنك تحصل شيء يعني حلو كده.
0: نعم صحيح. وهكذا الأمثال الحضرمية تتداول. ونحن اليوم نقول من بغى الزين
1: يصبر
0: يصبر.

0: المشروع استهدف الشباب من أجل إحياء التراث وإنتاج قصص أطفال ولوحات وصور ورسومات تعكس الموروث الثقافي، إلى جانب تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة في هذا الجانب. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء سيئون حضر هذه الفعالية. أسعد الله صباحك زميلي يا صالح.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أستاذ محمد، كل الزملاء المرابطين في هذا البرنامج المباشر، صباح الخير يا حضرموت. طبعا كما تحدثكم أن هناك الفعالية الخاصة التي أقامتها مؤسسة فن للفنون الثقافية وبحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبدالهادي عبدالله التميمي، الذي أكد على أهمية تسخير الثقافة في خدمة المجتمع وتعزيز النسيج الاجتماعي والحفاظ على الهوية الحضرمية. وطبعا في هذه الفعالية التي اختتمت بمدينة سيئون تم تكريم عدد من الجهات وكذلك المشاركين في الدورات التدريبية التي نفذت خلال فترة المشروع الذي استمر لفترة طويلة، وهناك أيضا عدد من الخريجين ألقوا كلمات بهذه المناسبة، وأيضا الروائية وفاء ألقت كلمة حول روايتها الرائعة، وكذلك أيضا عدد من المستفيدين من هذا المشروع الذي يهتم بالشباب. أيضا مدير المشروع الأستاذ سعيد السفرة أشار بأن المشروع استهدف فئة من الشباب، وأشاد باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي على إنجاح هذا المشروع في هذه النسخة، وأشار بأن هناك عدد من المشاريع الأخرى التي بإذن الله تعالى سوف تنفذ في محافظة حضرموت ساحلا وواديا. وقد أدلى الأستاذ سعيد السفرة بتصريح للبرنامج وهو مدير المشروع، وتحدث في التصريح حول فكرة حول هذا المشروع الذي اختتم بمدينة سيئون، وبدأ يقول:
2: هذا المشروع الشباب على أساس أنه يعني الشباب هذول يحيون التراث عبر قصص مصور للأطفال وعبر فيديوهات كمرحلة ثانية إن شاء الله. بدأنا مع 10 مصورين و10 كتاب سرديين و10 رسامين، بحيث مكناهم بالأدوات وبالأشياء اللازمة اللي تمكنهم في أنهم يعني يصيغون هذه القصص. فالمصورين صوروا الخلفيات أغلبها حق القصص، وصوروا الأدوات اللي تستخدم في هذه القصص، والكتاب السرديين اللي كتب القصة نفسها هي، والرسام نقلناهم ما بين الرسم البورتريه العائلي الى الرسم الرقمي، مكناهم في الشيء ذا وجبنا لهم الواح رسم، وما شاء الله ابدعوا اخرجوا يعني مخرجات حلوه، وبعضهم حتى يعني ان شاء الله نقول انه بيوصل لقصه نجاح حلوه، من لانه انتقل من الرسم العائلي الى الرسم الرقمي. الواد يفتقر لمثل هذه الامور، الرسم الرقمي، المصورين المحترفين في الخلفيات خاصه التراثيه، فضروري نحيي هذه الاشياء. وبرضه من ضمن المشروع انه سوينا تجربة، انه صورنا تجربة كامل، صورنا التجربة اللي اخذناها في المشروع كامل، وسويناها فيديو بيكون مفتوح مصدر للناس كلها ان شاء الله، بحيث انه لو حد يعني ينقلها لمؤسسة ثانية لمحافظة ثانية ممكن تطبيقها بيكون. وانتج من ضمن المخرجات حق المشروع، انتج القصص حق الاطفال، انتجنا 4 قصص للاطفال من ضمن المخرجات. هذه القصص واحدة منها تتكلم على العمارة الطينية. طبعا القصص حق الأطفال مشان تكون في الصورة تستهدف الأطفال ما بين 7 إلى 6 سنوات إلى 12 سنة، تستهدف هذا الصنف من الأطفال. أنشأنا العمارة الطينية لهم كقصة أولى، وقصة تتحدث عن التمر كيف يزرع وكيف النخلة وأهمية التمر، وقصة تتحدث على صندوق جدتي، ايش الاشياء القديمه اللي موجوده في الصندوق، يعني اشياء غابت على اطفالنا في الوقت هذا، ممكن حتى تندثر اذا ما حد وثقها ولا احد يعني. وقصه تتحدث عن الدان الحضرمي، بما انه الدان انت يعني يصنف ضمن اليونسكو في من التراث اللامحسوس اللامادي. القصه حق الاطفال هذه احنا طبعنا حاليا منها تبع المشروع 150 نسخه، هذا ال 150 نسخة إن شاء الله قلنا بنقسم

على مدارس الوادي كامل من القطن إلى تريم كمرحلة أو طبعة أولى. الطبعة الثانية بتكون محسن إن شاء الله وأفضل، ناويين إن شاء الله على 400 نسخة نحاول نوصلها لكل مدرسة، ونحاول حتى نعطي الأطفال منا هذه القصص، وبيكون من ضمن القصص نسخة مفتوحة PDF. هذه النسخة بتكون مفتوحة مصدر يعني في الإنترنت يطلعون عليها الأطفال كل هالقصص الأربع.

0: صباح الخير يا حضرموت. وعدنا من سيئون لنذهب إلى وادي دوعن، حيث رفضت السلطة المحلية بمديرية دوعن عبر مكتب الأشغال العامة والطرق حملة ميدانية واسعة لإزالة المطبات والعوائق وبقايا مواد البناء المنتشرة على جانبي الخط الإسفلتي ابتداء من منطقة بضه وصولا إلى رباط باعشن أعلى الوادي.
1: الحملة تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق العام. الزميل محمد بن صويلح مراسلنا في مديرية دوعن يوافينا بالمزيد من خلال الرسالة الصوتية التي وافانا بها قبل قليل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعون الأفاضل، نحييكم من هنا من مديرية دوعن لنطلعكم على ما يعتمد في هذه المديرية. فقد نفذت السلطة المحلية بمديرية دوعن عبر مكتب الأشغال العامة والطرق الأسبوع الماضي حملة ميدانية واسعة لإزالة المطبات والعوائق وبقايا مواد البناء المنتشرة على جانبي الخط السلتي العام ابتداء من منطقة بضه وصولا إلى رباط باعشن على الوادي، في خطوة تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق العام. وجاء تنفيذ الحملة بإشراف مباشر من المدير العام لمديرية دوعن الأستاذ عبد الله حسين مقابل وبمعية مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس ياسر غندوس، وذلك عقب التوجيهات والتنبيهات التي سبقت الحملة مطلع الشهر الماضي والتي جرى من خلالها إشعار المواطنين عبر الرسائل اللجان المجتمعية بضرورة إزالة مخلفات وبقايا بناء وعوائق ملاصقة للطريق قبل بدء الأعمال حتى لا يتم رفعها وإزالتها من قبل الجهات المختصة. وخلال النزول الميداني وقف المدير العام على سير أعمال الإزالة واطلع على احتياجات المواطنين وملاحظاتهم، كما التقى برؤساء اللجان المجتمعية وعدد من الأهالي مستمعا إلى أبرز القضايا الخدمية التي تمس حياتهم اليومية وفي مقدمتها ما يتعلق بالنظافة العامة والمخلفات والمجاري في سوق القريبة الذي يعد من أكبر الأسواق في المديرية وأكثرها استقطابا للمواطنين من داخل دوعن والمديريات المجاورة. وأكد مقابل أهمية هذه الحملة في ضبط الواقع المروري وتنظيم الطريق العام، مشددا على إزالة المطبات العشوائية والعوائق الجانبية التي تمثل ضرورة ملحظة لحماية المارة والمركبات والحد من مسببات الحوادث والإرباك المروري خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية والحركة المستمرة. من جانبه أوضح المهندس ياسر قندوس مدير مكتب الأشغال العامة والطرق للمواطنين الضوابط الفنية والإدارية المتعلقة بإنشاء المطبات، مؤكدا أن أي مطب أو تعديل في الطريق العام يجب أن يتم وفق الإجراءات النظامية وبعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وبما يتوافق مع المعايير والمقاييس المعتمدة لدى مكتب الأشغال العامة والطرق، محذرا من أي استحداث عشوائي لا يستوفي الاشتراطات القانونية والفنية. وشملت الحملة مراحل متعددة بدأت بإزالة المطبات والعوائق من الخط العام، ثلاثة عملية رفع المخلفات الناتجة عن الإزالة من على الإسفلت، ثم إزالة مخلفات البناء وبقايا سيول الأمطار من أطراف الطريق في إطار جهود منظمة لإعادة تأهيل المسار العام وتهيئته بصورة أفضل أمام حركة المرور. كما تضمنت الحملة في مراحلها الأولى أو اللاحقة إزالة الأشجار والنباتات المتداخلة وفي مقدمتها أشجار السيسبان، إضافة إلى بقية العوائق الجانبية التي تحجب الرؤية وتؤثر على سلامة السائقين ضمن خطة متواصلة تستهدف بقية مناطق المديرية على امتداد الوادي. وقد جرى إعداد خطة متكاملة ضمن مشروع صيانة الطريق العام في البرنامج الاستثماري للعام 2026 تشمل معالجة الحفر والتشققات والتآكل الذي لحق بالطبقة السلتية جراء الأمطار والسيول، إلى جانب صيانة العبارات والجسور ورفع كفاءتها الفنية. ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يطلع به مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة صندوق النظافة والتحسين من خلال المتابعة والدعم وتنسيق الجهود مع السلطة المحلية، بما يعكس اهتماما ملموسا بتحسين البنية التحتية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق والارتباب المظهر العام للمديرية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار مكتب التنفيذ بالمديرية واستجابة لشكاوى المواطنين ضمن توجهات السلطة المحلية الرامية إلى تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى السلامة المرورية والحد من النظافة العشوائية على الطرقات، بما يعكس صورة أكثر تنظيما للطريق العام ويخدم احتياجات السكان والمسافرين على حد سواء. وحول هذا الموضوع يصرح مدير عام مديرية دوعن الأستاذ عبد الله حسين مقابل بتصريح دي البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان نسكو في ذات المكلة إدارة الموظفية على أطلال الفرصة تسليط الضوء على مدينة دوعاً وما تعانيه وما كذلك ما تم إنجازه في هذه الفترة. فمنذ تولينا وتقليدنا كمدينة عمل هذه المديرية أمننا خطة استراتيجية وركزنا على كل ما يلتمس حياة المواطن وما يرتضي حياة المواطن، ومن أهمها الكهرباء. فقد أمننا إجهاد ديمة على استقرار الكهرباء نوعا ما ونصل إلى 12 ساعة، وأمننا أن نحقق أكثر من ذلك بإذن الله تعالى. كذلك سلطنا الأضواء على الحركة المرورية وعلى العبار على الخط العام بما رأيناه من بناء عشوائي، وكذلك من وجود مطبات تزيد السير الحركة وكثر الشكاوى للمواطنين وسائر السيارات في ذلك. فضمن هذه الخطوات تم من أجل من التنبيه واتخذ قرار بذلك كافة العوائق وكذلك مواد البناء وغيرها وأي استعدادات بجانب الخط العام. وعلى ذلك تم الاجتماع بجانب الجمعية كونها تمثل المناطق بأكملها، وسمعنا لملاحظاتهم وتم الإقرار بذلك وأعطي إشعار للمواطنين منذ أكثر من 3 أسابيع لإزالة كل من يملك شيء عليه إزالته قبل أن نزيله نحن بطريقتنا الخاصة. وتم التنسيق مع مكتب الإشغال بالمديرية وتنسيق مع الجهات الأمنية، وتنفذ الحمد لله المشروع في الأسبوع الماضي نهايته بعد اتخاذ كل الإجراءات، سواء إشعار المواطنين، سواء إشعار المكتب الإشغال، سواء إشعار

0: صباح الخير
1: صباح الخير
0: يا حضرموت
1: يا حضرموت.
2: التاسعة تماما في المكلا.
3: سيداتي أنساتي ساداتي سامعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبارك الاتفاق الإنساني للإفراج عن 1728 محتجز ويثمن الجهود الإقليمية والدولية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يوجه بسرعة التحقيق في حادث تصادم على خط العبر ومعالجة الجرحى. وزير الأوقاف يلتقي اللجنة الطبية في بعثة الحج ويتفقد الإعاشة ويحذر من أي تقصير. اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل الجيلاني. ومن العناوين إلى التفصيل، بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح الفريق الحكومي أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدا أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك. وفي ذات السياق، بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الاتفاق الإنساني الذي جرى التوصل إليه بشأن الإفراج عن 1728 من المحتجزين، معتبرا إياه خطوة بالغة الأهمية في مسار تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة الأمل لآلاف الأسر التي أنهكتها سنوات الصراع. وأشاد الخنبشي بالدور الإيجابي الذي اطلع به الأطراف الراعية والمسيرة للمشاورات وما عكسه الاتفاق من تغليب للاعتبارات الإنسانية وتعزيز لقيم التسامح ولم الشمل، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تسهم في بناء الثقة وتهيئة الأجواء لمعالجة الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وفتح آفاق أوسع نحو سلام مستدام. وثمن عضو مجلس القيادة الجهود الداعمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في مساندة مساعي السلام والاستقرار والدور المهم للمملكة الأردنية الهاشمية في استضافة وتسيير المشاورات الإنسانية في العاصمة عمان، وجهود المبعوث الأممي هانس غروبندغ إلى جانب تقديره لمساعي سلطنة عمان في دعم المسار التفاوضي والجهود المتواصلة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الفرق الفنية واللجان المعنية التي عملت بمسؤولية ومهنية عالية لإنجاح هذا الملف الإنساني. وأكد الخنبشي أن الاتفاق يمثل محطة مهمة ينبغي البناء عليها، داعيا إلى مواصلة العمل الجاد لإغلاق ملف المحتجزين بشكل كامل وجبر خواطر الأسر واتخاذ مزيد من إجراءات بناء الثقة بما يسهم في فتح طريق أوسع نحو السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع والمدير العام لأمن وشرطة وادي وصحراء حضرموت عبد الله بن حبيش بسرعة النزول الميداني والتحقيق العاجل في حادث التصادم المروع الذي وقع على طريق العبر بمحافظة حضرموت. وأفادت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين حافلة نقل جماعي وقاطرة نقل ثقيل، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين، فيما كانت الحافلة تقل أكثر من 30 مسافرا قادمين من المملكة العربية السعودية. وأكد المحافظ الخنبشي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الجرحى وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم ومتابعة أوضاع المصابين في المستشفيات، إلى جانب رفع تقرير تفصيلي يوضح أسباب الحادث والملابسات المصاحبة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وعبر المحافظ عن صادق تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن تركي الوادعي مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في بعثة الحج لموسم 1447 هجرية سير أعمال اللجنة والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها، وذلك خلال لقاء عقد في مكة المكرمة. وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المساعدان طارق القرشي وعارف البركاني، أكد الوزير الوادعي أهمية مضاعفة الجهود لرعاية ضيوف الرحمن صحيا وطبيا باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ودينية عظيمة، مشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإلى كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، اهتماما خاصا بما يحفظ سلامتهم وصحتهم. وقال الوزير الوادعي أن نجاح العمل الطبي لا يقاس بعدد الحالات المعالجة فقط، بل مدى الطمأنينة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الخدمات بالتنسيق مع الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية. وثمن الوزير جهود اللجنة الطبية المرافقة للبعثة في مختلف مواقع الحجاج ودورها في تقديم الرعاية العلاجية والوقائية متابعة الحالات على مدار الساعة بما يعزز سلامة الحجاج خلال أداء المناسك. بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقدت اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها برئاسة وكيل المحافظة حسن سالم الجلاني، وذلك لاستكمال اجتماعات اللجنة والبدء الفعلي في تنفيذ المهام الموكلة إليها. وفي الاجتماع أكد الوكيل الجيلاني اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمعالجة القضايا والمشاريع العالقة، حيث ناقش الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة أبرز القضايا المتعلقة بحصر ودراسة مشاريع المديونيات وآلية رفع البيانات الخاصة بها من الجهات المعنية، بما يسهم في تنظيم العمل واستكمال الإجراءات الفنية والمالية المرتبطة بهذا الملف. كما استعرضت اللجنة توصيات اجتماعها السابق قبل أن تتفق على جملة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إصدار مذكرة رسمية لكافة المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية لرفع بيانات مشاريع المديونيات الممولة من قبل السلطة المحلية، متضمنة جميع المعلومات المطلوبة وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تتجاوز أسبوع عن من تاريخ التعميم، على أن تسلم الملفات إلى إدارة المشاريع بديوان المحافظة. وأقرت اللجنة تكليف عضوها المهندس أبو بكر باجابر بإعداد مقترح لتشكيل فريق فني ومالي مساند وتقدير التكلفة المالية لأعمال اللجنة لعرضه في الاجتماع القادم، إلى جانب تحديد موعد الاجتماع المقبل عقب انتهاء المهلة المحددة لمراجعة ما ورد من الجهات المختصة والمصادقة على التوصيات والإجراءات اللاحقة. النبأ الأخير في هذه النشرة: دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع استلام المجموعة الأولى والثانية من تجهيزات القرض الكويتي لكلية المجتمع سيئون والممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك في إطار دعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز البنية التعليمية بالكلية. وفي التدشين أشاد وكيل محافظة بالدعم الذي يقدمه الصندوق الكويتي لقطاع التعليم الفني، مؤكدا أن هذه التجهيزات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة التعليمية والتطبيقية بكلية المجتمع بسيئون. وأشار الوكيل بارباع إلى أن إدخال تجهيزات حديثة ومتطورة سيسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات العملية والمهنية اللازمة لسوق العمل، بما يتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ثمنا الجهود المبذولة من قيادة الكلية والجهات الداعمة في سبيل الارتقاء بالتعليم الفني والتقني. بهذا مستمعين الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، لمن فاته الاستماع إلينا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يبارك الاتفاق الإنساني للإفراج عن 1728 محتجز ويثمن الجهود الإقليمية والدولية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يوجه بسرعة التحقيق في حادث تصادم على خط العبر ومعالجة الجرحى. وزير الأوقاف يلتقي اللجنة الطبية في بعثة الحج ويتفقد الإعاشة ويحذر من أي تقصير. اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات تعقد اجتماعها برئاسة الوكيل الجيلاني. بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم ختاما هذه تحياتي مروى صالح السفرة، ولكم التحية من محرر هذه النشرة صلاح عبد الله إبراهيم، ومن التنفيذ مباشرة على الهواء سالم بلقدي. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع. يغنينا الآن من المكلا سالم كرام بطيق دار الفلك.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لا يقتصر مفهوم أو مصطلح الثقافة على حفظ تاريخ وحضارة هذا البلد أو ذاك وهويته الثقافية فقط، فمفهوم ومصطلح الثقافة يمتد ويتسع ليعطي معان ودلالات أخرى مهمة. فالسلوك الجيد والممارسات الأخلاقية والإنسانية تعد ثقافة، شأنها شأن الفكر والعمق الحضاري والهوية. فلا حضارة وهوية ثقافية بدون ثقافة السلوك والممارسات الأخلاقية والإنسانية. المسمع الثاني، قصيدة يا رايحين للنبي الغالي تواكب مواكب الحجيج إلى بيت الله الحرام.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مع توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج لهذا العام إلى الأراضي المقدسة، تعود بنا الذاكرة من جديد لنتذكر أغنية يا رايحين للنبي الغالي التي غنتها المطربة المصرية الراحلة ليلى مراد، والتي تجسد وتصور موكب الحجيج في مصر إلى بيت الله الحرام وزيارة النبي الغالي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الثقلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. وقد كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر أبو السعود الأبياري، ولحنها الموسيقار الكبير والقدير رياض الصنباطي. وقد غنت هذه الأغنية في عام 1953 للميلاد.

تقول كلمات هذه الأغنية: الله الله الله الله، هنيئا لكم وعقبالي، يا ريتني كنت وياكم وأروح للهدى وأزوره وأقبل من شوقي شباكه وقلبي يمتلي بنوره، وارجع وطوف سبع مرات وألبي وأشوف منى وعرفات، وأقول ربي كتبها لي أمانة الفاتحة يا مسافر لمكة. تأدي فرض الله حترجع، والإله غافر ذنوبك لما نلت رضاه، يا ريتني معاك في بيت الله وأزور وياك حبيب الله.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يبدع ويشرق الفنان الكبير محمد سعد عبد الله في تأليف وتلحين وغناء الأغنية العاطفية، بل أبدع وأشرق أيضا في تقديم الأغنيات الوطنية أيضا تأليفا ولحنا وأداء. وكثيرة هي الأغنيات الوطنية الثورية التي كتبها ولحنها وغناها الفنان الكبير والقدير محمد سعد عبد الله، ومن بينها على سبيل المثال أغنية ولا باتنتسي يا يوم 20، وأغنية بايدوق البرد من ضيع دفاع.

خرج دور حركم بالمال زيتكم وجود اللي خليت العسل يخرج دور حركم بالمال زيتكم وجود ويلكم من ذا العسل لما يسور لو تغفى الضعي يسويكم عشاء حركم بالمال زيتكم وجود اللي خليت العسل يخرج دور حركم بالمال زيتكم وجود ويلكم من ذا العسل لما يسور لو تغضب يسويكم عشاء

وعدوني رخيص كلكم راحت رجالكم فطيح هكذا للوحش بعتوني رخيص كلكم راحت رجالكم فطيح المباني رشكم والمرسديس رافقكم بالعمر مشاكم

لكم راحت رجالكم فضيحة هكذا للوحش بعتوني رقيب كلكم راحت رجالكم فضيحة المباني رشكم والمرسدي سعفكم بالمرسدي

0: تفاصيل الكلام كلكم في ساحة قولوا لا تمام قبل ما يبدأ تفاصيل الكلام كلكم في ساحة تقولوا لا تمام ما تقولوا ذا غلط هذا حرام في أمامكم هكذا يصبح جزاء
1: ولا ولا
0: قبل ما يبدأ تفاصيل الكلام كلكم في ساحة قولوا لا تمام قبل ما يبدأ تفاصيل الكلام كلكم في ساحة تقولوا لا تمام ما تقولوا ذا غلط هذا حرام في أمامكم هكذا يصبح جزاء

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم في فقرة حصاد المطابع هذا الأسبوع بعض الإصدارات. وأول إصدارات هذا الأسبوع كتاب رجال في ذاكرة التاريخ، مطالعات في كتب تاريخية ثقافية اجتماعية مختارة، عرض وتقديم الصحفي الرائد أحمد عوض باوزير. الكتاب عبارة عن قراءات فاحصة للعديد من الكتب التاريخية والثقافية والاجتماعية البارزة والمهمة التي قام بها الصحفي الرائد القدير والمثقف الفقيد أحمد عوض باوزير، صاحب ورئيس تحرير صحيفة الطليعة الحضرمية. الإصدار الثاني الجنوب العربي المنسي، الوديان والحضر والبدو، تأليف الباحث والرحالة الألماني هانز هوليفترز، ترجمة محمود سريع أبو سالم، مراجعة الأستاذ الدكتور عاصم عطية علي حسن، الأستاذ الدكتور محمد بن هاوي باوزير. أما الإصدار الثالث فهو بعنوان شبوة عاصمة حضرموت القديمة، نتائج أعمال البعثة الأثرية الفرنسية اليمنية، إعداد الدكتورة عزة علي عقيل والدكتور جان فرانسو بريتون. ويؤكد الكتاب بما لا يدع مجالا للشك أو النقاش أن شبوة عاصمة مملكة حضرموت القديمة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا تنتقد هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك، الإعداد محمد بن الشيخ أبو بكر، التقديم ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيدا حسين.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا. هذه الحلقة تحمل رقم 127 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي المخرج سالم باللقدي.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: القمة العالمية الثالثة وحمى الظنك انتشارها بحضرموت، الأسباب والأعراض والعلاج. ضيف الحلقة الأستاذ القدير خالد الكلدي، مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بحضرموت الساحل. أستاذ خالد، مرحبا بك في هذه الاستضافة في هذا البرنامج صحتك بالدنيا. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ علي،
0: ونحن سعداء أن تكون معنا اليوم. نحن أيضا نهنيك بمناسبة حصولك على الماجستير قبل أيام.
1: الله يحفظك.
0: مبارك لك هذه،
1: الله يحفظك،
0: هذا التفوق وهذا التميز. ولو تحدثنا بإيجاز عن رسالتكم التي قدمتوا فيها شهادة الماجستير، أكيد جاءت بعد جهود مضنية وبعد سهر وتعب.
1: لا شك.
0: وحي فيك هذا الطموح وهذا الأمل الكبير على طريق تحقيق الدكتوراه بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. شكرا أستاذ علي، وحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي معكم اليوم. طبعا رسالتي، رسالة الماجستير، كانت أثر الرعاية الصحية في رضا متلقي الخدمة في مستشفى المكلة للأم والطفولة، وهذه تعتبر دراسة ميدانية استهدفت متلقي الخدمة من باب أننا نقيس نقاط القوة ونقاط الضعف في الخدمة، جودة الخدمة الصحية، وكذلك برضو رضا متلقي الخدمة في المستشفى، كونها تعتبر من أهم الركائز المهمة جدا في رضا العميل ورضا المريض.
0: نعم،
1: شكرا لك.
0: واقتصرت الرسالة في على مستشفى
1: مكلل الأم والطفولة. نعم.
0: وأيضا وهني من كان معكم في، نعم، تلك الجلسة الرائعة التي حضرت بعض فعالياتها، نهني ونبارك للدكتورة خليل فؤاد محمد بمطرف على نيلها شهادة الماجستير أيضا، والدكتورة الفاضلة فوزية العمودي على أيضا نيلها شهادة الماجستير. نبارك لهم هذه الشهادات على طريق شهادة الدكتوراه بإذن الله تعالى. نبارك لكم ونبارك الدكتورة خليل ودكتورة فايزة،
1: حياك الله.
0: أستاذ خالد، طبعا في هذه الحلقة في محورين أساسيين سنناقش: القمة العلمية الثالثة لاضطرابات الغدة الدرقية المنعقدة بالمكلة أمس الأول يوم الخميس الماضي بأبراج بالمحفوظ بالمكلة، وسنناقش في المحور الثاني حمى الظنك انتشارها بحضرموت، الأسباب والأعراض والعلاج. والكل يدرك حمى الظنك تأتي في فصل الصيف عادة، وهي حمى شديدة وخطيرة عادة، وتفتك بالكثير للأسف الشديد، وكانت تكون مستوطنة في حضرموت في هذا الفصل من كل عام. سنناقش باستفاضة مع الأستاذ خالد الكلدي عن حمى الظنك، أسبابها وانتشارها والأعراض والعلاج أيضا. لكن دعونا في المحور الأول نناقش القمة العلمية الثالثة لاضطرابات الغدة الدرقية المنعقدة بالمكلة أمس الأول الخميس بأبراج بالمحفوظ بالمكلة. طبعا هذه القمة تحمل رقم 3 وهي الثالثة، وكل عام تنعقد في مدينة المكلا بحضور محلي وإقليمي وربما دولي. سنحاول في هذه الزاوية الصحية أن اتصل بالدكتور الفاضل هاني مبارك، أو هاني مبارك باروكوت، رئيس الرابطة الحضرمية للسكري. سيحدثنا عن أهمية هذه القمة وماذا ناقشت هذه القمة وكيف كانت هذه القمة وما هي أيضا ما أسفرت عنه هذه القمة. طبعا عفوا، القمة تأتي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ومعالي وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ دكتور قاسم محمد بحيبح، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وإشراف المجلس الطبي الأعلى. دشنا وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية بالمكلا بحضور نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت للشؤون الخدمات الطبية والعلاجية دكتورة أميرة زين بافضل ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ وضاح مطيع باقطيان وعضو المجلس الطبي الأعلى ومنسق مساق الجراحة العامة في المجلس اليمني للاختصاصات الطبية فرع المكلا الدكتور ربيع عمر بارباع ورئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مبارك باركوت. أقيمت الفعالية بقاعة المؤتمرات أبراج بن محفوظ بمدينة المكلا بتنظيم الرابطة الحضرمية للسكري وشركة ميرك للأدوية بعنوان أبحاث وممارسات رعاية اضطرابات الغدة الدرقية في حضرموت تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية باضطرابات الغدة الدرقية.

أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، وهدفت الفعالية إلى تحسين رعاية اضطرابات الغدة الدرقية من خلال النقاش العلمي وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على انتشار أمراض الغدة الدرقية والتركيز على برامج التثقيف والوقاية وزيادة الوعي بخيارات العلاجية الجديدة وأهمية الذكاء الاصطناعي والتغذية الصحية في الرعاية الصحية. وفي القمة العلمية الثالثة للغدة الدرقية ناقشت 18 ورقة علمية بمشاركة محلية ودولية. استعرضت هذه الأوراق أحدث التحديثات في تشخيص وعلاج اضطرابات الغدة الدرقية والتحديات المصاحبة للمرض وسبل الرعاية الحديثة في الموجات فوق الصوتية والطب النووي وتدخلات الجراحية. وقد شهدت القمة مشاركة دولية للرئيس الفيدرالية الدولية للغدة الدرقية الدكتور أشوك بهاسيم، الذي قدم ورقة عمل حول أهمية التوازن الغذائي في علاج والوقاية من الإصابات باضطرابات الغدة الدرقية. حضر القمة 150 طبيبا من الاختصاصيين والاستشاريين والأساتذة من مختلف التخصصات الطبية ومن مختلف مديريات المحافظة، وكان تفاعلهم ومشاركتهم دورا حيويا في إثراء النقاشات العلمية والعملية وسبل مواجهة التحديات في تشخيص وعلاج اضطرابات الغدة الدرقية والخروج بتوصيات من أجل تعزيز الرعاية الصحية والتوعية والتدريب حول اضطرابات الغدة الدرقية.

0: أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، تفاصيل أوفى حول ما دار في القمة العلمية الثالثة لاضطرابات الغدة الدرقية المنعقدة بالمكلا أمس الأول بأبراج بن محفوظ بالمكلا. هذه مداخلة من الدكتور هاني مبارك مباركوت، رئيس الرابطة الحضرمية للسكري. استماعا طيبا.
1: ايوه استاذ علي، انا بكره بكون في بنزين ان شاء الله الصبح، وبعد كده يعني ممكن اتصال لو بغيت، لكن انت دحين

0: آسف أعزائي المستمعين على هذا الخلل، ونترك الآن الميكروفون للدكتور هاني مبارك مباركوت رئيس الرابطة الحضرمية للسكري.
1: الله يبركاته. صباح الخير أستاذ علي باقي، وأسعد الله صباحكم وفي هذا البرنامج وهذه الإطلالة عبر إذاعة المكلة، إذاعتنا الخالدة والتي نتشرف دائما بتقديم الفائدة وتقديم الخبر وتقديم التثقيف عبرها إلى المجتمع الحبيب في ربوع محافظة حضرموت. طبعا نحدثكم، أنا معكم الدكتور هاني مبارك عوض مباركوت رئيس الرابطة الحضرمية للسكري، يعني اختتمنا يوم الخميس الماضي القمة العلمية الثالثة لاضطرابات الغدة الدرقية، وهذه القمة هي بنسختها طبعا الثالثة والتي تأتي بعنوان أبحاث وممارسات رعاية اضطرابات الغدة الدرقية، كانت طبعا برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ومعالي وزير الصحة العامة والسكان أستاذ قاسم محمد بحيبة، وتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والسكان ودعم من الدكتور طبعا أحمد محمد بن نويصر وإشراف المجلس الطبي الأعلى، ولا ننسى أيضا الدور الإشرافي لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساحل حضرموت، إذ دشنت هذه الفعالية بحضور الأستاذ حسن الجيلاني وكيل محافظة حضرموت، وتشرفنا بهذه الحضور وأيضا بالدكتورة أميرة زين بافضل مدير الخدمات الطبية في مكتب وزارة الصحة والسكان ساحل حضرموت، وأيضا بالأستاذ وضاح مطيع باقطيان وهو مدير إدارة الجمعيات والاتحادات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا ننسى أيضا أستاذنا العزيز الدكتور ربيع عمر بارباع وهو عضو المجلس الطبي الأعلى ومنسق طبعا مساق الجراحة العامة، بالإضافة إلى كوكبة من الاستشاريين والاختصاصيين وعدد 150 كادر طبي من الاختصاصيين وقمة التخصصات في ساحل ووادي حضرموت. طبعا هذه الفعالية هي فعالية نحن نحرص سنويا على تنظيمها بمناسبة أسبوع التوعية باضطرابات الغدة الدرقية، وطبعا هذه السنة هذا الأسبوع يصادف هو من 25 إلى 31 من مايو، ولكن بسبب أنه هذه الفترة ستصادف العيد فنحن حبينا احنا نقدم الفترة ونقدم هذه المناسبة، يعني نقدم هذه الفعالية. وبالأمان احنا بدأنا عملية التوعية من وقت مبكر، حيث تشرف برنامجكم هذا باستضافة طبعا الدكتور سالم عمر بزهير للتوعية حول اضطرابات الغدة الدرقية، كذلك كان لنا إطلالة عبر تلفزيون حضرموت الفضائي وبرنامج يوم جديد، وتقدمنا أيضا بتقديم التوعية حول الاضطرابات، وهذا طبعا شيء يثلج صدورنا نحن كمهتمين في هذه الجوانب بأن نجد دائما النافذة الإعلامية لتقديم الفائدة للمجتمع. الفعالية طبعا هذه اللي هي طبعا تكمل الصورة لتقديم التوعية، بحيث أنه بعد ما نحن نتكلم عن المجتمع لابد أيضا أن نتناقش بيننا كاختصاصيين وككوادر طبية من أجل أن نلامس بعض التحديات، حيث أنه كل مشكلة مرضية بالتأكيد سيكون هناك الكثير من التحديات في رعايتها وفي علاجها. نعم هناك نحن لو قلنا أن 80 أو 90% من الحالات تكون straight forward، يعني بمعنى أنها سهلة التعامل معها، ولكن يوجد هناك ما هو نادر وما هو صعب، فبالتالي هنا يأتي دور المحافل العلمية هذه لأنه نتشارك فيها الخبرات، نحاول أن نحن نبين الأخطاء، نحاول نحن نبين الجديد في علاج تلك المشكلات. والحمد لله طبعا هذه الفعالية تميزت بوجود الكثير من الأوراق العلمية التي طرحت رعاية اضطرابات الغدة الدرقية في جوانب مختلفة، من جوانب الجراحة، من جوانب العلاجات القصور، من جوانب علاجات فرط الغدة الدرقية، من جوانب كيفية رعاية العقيدات الغدة الدرقية، وأيضا كيفية تحليلها من ناحية النسيجية وأيضا من ناحية المخبرية والمعملية، وأيضا الجديد في جانب التدخلات الأشعة وتدخلات اللي هي تحيد أو تقلل من التدخل الجراحي، ولا ننسى أيضا دور الطب النووي في تشخيص وعلاج اضطرابات الغدة الدرقية. ناهيك عن إيش؟ ناهيك عن أنه تم استعراض شراكات أو علاقات الغدة الدرقية بأعضاء الجسم ومراحل النمو المختلفة. أعضاء الجسم طبعا الغدة الدرقية لها دور مرتبط بالقلب ومشكلات القلب، حيث أنها قد تكون هي مسببة لمشكلة القلب في بعض في كثير من الأحيان. طبعا القلب ومشاكل القلب كانت مثلا اعتلال الشرايين القلب أو مثلا اعتلال الصمامات القلب أو اعتلال عضلة القلب يكون لها أسباب. طبعا الأشهر هي طبعا اللي هو تصلب الشرايين وإلى آخره، لكن أحيانا يكون الغدة الدرقية بنشاطها أو بكسلها هو يكون المسبب لهذه المشكلة، وبالتالي فعلاج الغدة كفيل بأننا نحسن من مشكلة القلب تلك، إما بالرجفان الأذيني أو اضطرابات نظم القلب أو مثلا بضعف عضلة القلب أو حتى بالنادر من حصول مثلا جلطات القلب أو يعني وجود اللي هو الذبحة الصدرية بسبب تخيل الغدة الدرقية. أيضا ارتباطات الغدة الدرقية بالجهاز الهضمي. نعم قد يستغرب المتلقي الآن أنه كيف يكون في علاقة ما بينهم، لا هناك علاقة وعلاقة متأصلة، حيث أنه يعني كثير من الأعراض أصلا في البداية هي الغدة الدرقية تنعكس على القلب، تنعكس على الجهاز الهضمي، ولكن أيضا هناك يعني بكتيريا، وهذه البكتيريا معروفة هي البكتيريا الحميدة اللي تعيش في الجهاز الهضمي، قد يكون لها انعكاس في تحديد نشاط أو كسل أو وظيفة الغدة الدرقية. ناهيك أن الجهاز الهضمي هو المكان الذي يتم فيه امتصاص تلك العناصر الغذائية الضرورية من أجل بناء أو تكوين هرمون الغدة الدرقية. أيضا لا ننسى دور الغدة الدرقية في جوانب المراحل الحياة زي ما قلنا من الطفولة والبلوغ وأخيرا في الشيخوخة، ولا ننسى أنه تم إثارة يعني موضوع اللي هو الهبوط أو قصور الغدة الدرقية الولادي والذي يستدعي الكشف المبكر طبعا، وهذه طبعا سيكون لها يعني إن شاء الله نقول يعني فعاليات أو يعني خطط قادمة إن شاء الله. طبعا المؤتمر كان يعني أو القمة العلمية كانت ب القمة العلمية يعني يعني جاءت أيضا بعنوان يعني كبير جدا وهو علاقة الغدة الدرقية بالغذاء، الذي أكدت طبعا الأطروحات المقدمة من قبل رئيس الفيدرالية الدولية للغدة الدرقية اللي هو الدكتور أشوك باحسين، وكان متحدثا من كندا، بأنه التوازن الغذائي مهم جدا لضمان الغدة الدرقية. يكفي أن نعرف أن الغدة الدرقية تكوينها هو من اليود ومن تدخلات عناصر أخرى مثل السيلينيوم والزنك وفيتامين دال والحديد، كل هذه تشارك في تصنيع هذه الغدة، بالتالي نضمن أنه من التوازن الغذائي والالتزام بالغذاء المتنوع والغذاء الصحيح اللي هو نحن نقصد به الغذاء اللي نعرفه تمام، وليس الغذاء المصنع أو البروسيسد فود. أخيرا طبعا يسعني أن أنوه أن هناك توصيات تم الخروج بها من هذه الفعالية، منها تعزيز التوعية، الدعوة لتعزيز التوعية المجتمعية، الدعوة لتشخيص المبكر وفحص الدوري، التثقيف للمرضى حول الالتزام بالعلاج، أيضا يجب على المرضى المداومة في استخدام علاج اللي هو التعويض خصوصا الهرموني للغدة الدرقية، دعم الكوادر الصحية في بناء قدراتهم والاستمرار في مثل هذه البرامج التعليمية، وأيضا تعاون ما بين التخصصات، لأن المشكلة زي ما قلنا أن في حالات كثيرة طبعا من اضطرابات الغدة الدرقية معقدة جدا، تحتاج تواصل ما بين الجراحة والباطنة والغدد الصماء والنساء والولادة، فيجب أن يكون هناك دو. أيضا نؤكد لمشاركة مكتب الصحة وزارة الصحة أيضا في يعني تشجيع البحث العلمي، وأيضا في إدراج التقييم الغدة الدرقية ضمن الرعاية، وأيضا من أجل البدء في موضوع اللي هي الكشف المبكر للمواليد في الغدة الدرقية. ولا ننسى أن ننوه عن أهمية دور الهيئات الأكاديمية برضو من كليات وجامعات ومعاهد في دفع مقترحات الدراسة. نشكر لهذه الاستضافة ونتمنى لكم يوم سعيد وجديد، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة، وأيضا ندعو الله أن يبارك في باقي أيامنا ولاستقبال العيد إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة، وكل عام وأنتم بخير.

0: مستمعين في المحور الأول من حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، تحدث الدكتور هاني مبارك مباركوت رئيس الرابطة الحضرمية للسكري عن القمة العلمية الثالثة لاضطرابات الغدة الدرقية المنعقد بالمكلا أمس الأول بأبراج بن محفوظ بالمكلا. في المحور الثاني مرة أخرى نرحب بالأستاذ الفاضل خالد الكلدي مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب السكان صحة وسكان بحضرموت الساحل. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا.
0: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ خالد. حمى الضنك في هذا المحور، حمى الضنك انتشارها بحضرموت، الأسباب والأعراض والعلاج. طبعا حمى الضنك كل عام في مثل هذه الأيام الساخنة شديدة الحرارة والرطوبة تنتشر حمى الضنك بشكل كثيف في ساحل حضرموت وربما أيضا في وادي حضرموت. ما أسباب انتشارها في هذه الأيام تحديدا أستاذ خالد؟
1: أولا شكرا أستاذي الفاضل علي باقي، كذلك الشكر موصول للأخ سالم بلقدي على هذه الحلقة المميزة، والذي حقيقة تأتي الحلقة في وقتها المناسب. حقيقة نحن سجلنا حالات اشتباه كثيرة في محافظة حضرموت الساحل عموما وخاصة في مدينة المكلا. حمى الضنك طبعا الكل يعلم أنه مرض فيروسي تنقله البعوض أو ما تسمى بالزعجة المصرية، وتنشط عادة في أوقات النهار بعد الفجر وقبل المغرب. أسباب وجود أو أسباب ظهور اشتباه الحالات الخاصة بحمى الضنك، ربما هو السبب الرئيسي انتشار كثيف للبعوض الذي عادة نحن قد تحدثنا سابقا ما بعد الأمطار الأخيرة أن هناك ما لم يتم التخلص من البؤر وكذلك من المياه الراكدة من تغطية الخزانات، ستظهر هذه الحالات ربما لوجود بيئة خصبة لانتشار البعوض. هذا هو السبب الرئيسي والمهم جدا في هذا الموضوع. لا شك أنه فصل الصيف يعتبر بيئة مواتية لتكاثر هذه البعوضة، وخاصة عند وجود البؤر أو البيئة الخصبة لهذا الموضوع، وهي وجود مياه عذبة موجودة ربما تكون على الأسطح داخل أو خارج المنزل، فتجد هناك البعوضة البيئة المناسبة لوضع البيض ثم التكاثر بشكل كبير جدا. هذا هو السبب الرئيسي في وجود المرض، لكن هناك أسباب فرعية أخرى، ربما السلوكيات الموجودة، ربما نقص في الوعي الصحي حول مكافحة الأطوار المائية وكذلك الأطوار البالغة للبعوض، ربما الإهمال والتسويف في مسألة الذهاب إلى المرافق الصحية وتقييم الحالات المرضية مسبقا قبل أن تدخل في مضاعفات أخرى لها علاقة كبيرة جدا بمسألة الحميات وحمى الضنك بشكل خاص.
0: نعم. من لغة الأرقام أستاذ خالد، هل بإمكانكم تزويدنا بمعلومات عن الاشتباه وعدد الإصابة، وهل هناك وفيات بسبب حمى الضنك؟
1: طبعا نحن بالنسبة لمكتب الترصد بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان هناك ترصد يومي نشط خلال هذه الفترة، ونحن نتحدث من يناير إلى مايو، إلى 10 مايو بالذات الحالات المشتبهة كانت معنا 417 حالة اشتباه.
0: نعم.
1: 417 حالة اشتباه، كانت هناك 128 حالة مؤكدة بالفحص السريع، وعندنا 6 حالات مؤكدة بالفحص الألايزا. ومدينة المكلا طبعا تصدرت الرقم الأكبر، حيث بلغت الحالات الاشتباه فقط في مدينة المكلا 296، وحالات مؤكدة بالفحص السريع كانت 118، وحالتين مؤكدة بفحص الألايزا. نحن عندما نتحدث على 417، ال 296 اللي موجودة في المكلا هي جزء من ال 417، يعني نحن نتحدث على أن مدينة المكلا ربما وصلت إلى 60 أو 65% من إجمالي الحالات المشتبهة.
0: نعم. بقية المديريات الغير شهر
1: في هناك حالات موجودة، لكن تتفاوت عدد الحالات بين مديرية وأخرى، لكن كما ذكرت المكلة هي أعلى مديرية سجلت حالات اشتباه.
0: لم تسجل حالات وفيات في
1: لا الحمد لله إلى الآن، إلى الآن لم نسجل حالات
0: وفيات
1: في مدينة المكلة. العام الماضي في حالات سجلت، لكن هذا العام إلى الآن إلى عشرة مايو حسب بيانات الترصد الوبائي بالمحافظة لم نسجل أي حالات وفيات فيما يخص موضوع حمى الضنك.
0: نعم، مقارنة بالعام الماضي. نعم، مقارنة بالعام الماضي هل هناك كان وفيات في العام الماضي؟
1: لم نسجل حالات وفيات برضو في العام الماضي، لكن الفوعة تختلف من من من فترة إلى أخرى. ربما نحن الآن ما زلنا في بداية تسجيل الحالات المشتبهة، وربما إن دخلت هناك حالات في مضاعفات ولم يعني تذهب إلى المرافق الصحية وتقييم الحالة المرضية للمريض، لا شك أن هناك خطورة كبيرة ممكن أن تحدق بالمصابين، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. في هذا الجانب حقيقة هي رسالة مهمة جدا نوجهها للمستمع الكريم في أن التشخيص المبكر، وخاصة في هذه الأيام في انتشار حمى الضنك، ربما العلامات والأعراض المرضية تكون عادة مشابهة لأعراض نزلات الزكام والحمى البسيطة، لها علاقة كبيرة بهذا الشيء. بالتالي عادة يكون هناك تسويف من الأسرة في عدم الذهاب إلى المرافق الصحية من أجل الفحوصات الخاصة بمسألة حمى الضنك والتأكيد أنه مصاب بحمى الضنك أو لا.
0: من وجهة نظركم ما هو السبب أن تتصدر مدينة المكلا لهذه الحالات؟
1: طبعا مدينة المكلا تعتبر من عاصمة المحافظة، وهناك كثافة سكانية كبيرة جدا، هناك يعني
0: نازحين
1: بشكل كبير جدا، هناك ترصد نشط في المرافق الصحية.
0: نعم،
1: هناك بلاغات فورية، هناك يعني عادة هناك ربما يوجد وعي لدى المجتمع بالذهاب الفوري إلى المرافق الصحية، وبالتالي يحصل البلاغ بشكل سريع جدا. ناهيك عن المديريات الأخرى التي ربما تكون نائية، لا يكون هناك فيها بلاغات مستمرة، بلاغات يعني سريعة في مسألة البلاغات. مدينة المكلة تسجل بلاغات سريعة يومية، على مدار الساعة هناك بلاغات موجودة من المرافق الصحية بحالات الحميات وكذلك بالحالات بالذات
0: التي غرف عمليات ربما لا شك
1: هناك غرف عمليات إلكترونية موجودة في الترصد الوبائي بالمحافظة، وكذلك غرف عمليات الطوارئ الموجودة التي هي موجودة على مدار 24 ساعة.
0: تحية وتقدير للدكتورة رولا عبد الله سعيد بادريس.
1: نعم،
0: رئيس أو مديرة الترصد الوبائي، هي نشطة في كل الأحوال يعني. تحية وتقدير لجهودها الكبيرة وكل الطاقم الذي يعمل معها. أستاذ خالد، نتحدث عن أعراض حمى الضنك، هي شبيهة لحد ما مع أعراض الملاريا أعتقد. سخونة وحمى وتسببها أيضا بعوضة.
1: نعم،
0: بعوضة مثل ما شرت الزعجة المصرية.
1: نعم،
0: ما تسمى بالزعجة.
1: نعم،
0: المصرية.
1: الزعجة المصرية.
0: نعم، أعراض حمى الضنك أستاذ خالد.
1: طبعا الأعراض زي ما ذكرت لك أنه تكون أعراض حمى الضنك مشابهة لكثير من الحميات، منها زي ما ذكرت الملاريا، ومنها ممكن نزلات البرد حتى أو الزكمة والكذا. عادة العلامات والأعراض المرضية عادة ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدا، ربما تتجاوز درجة الحرارة 38.5. كذلك هناك صداع، وكذلك هناك ألم خلف العين، ألام كثيرة جدا في المفاصل والعضلات. ربما يكون هناك خمول في الجسم، بيكون هناك تقيء ويعني غثيان. هذا كله يعني يعطينا احنا فكرة أنه بالذات في الأوقات التي تنتشر فيها حمى الضنك والملاريا، ربما هذه الأعراض تكون مترافقة لأمراض أخرى. بالتالي وجود الوعي الصحي في مسألة التشخيص المبكر لدى المجتمع بالذهاب الفوري إلى المرافق الصحية سيقلل من حدة المضاعفات التي ربما تنتشر. هناك ربما يتساءل البعض لماذا سميت بالزعجة المصرية. هناك ربما في هناك عالم سويدي اسمه كارل لينونز. هذا العالم أول العينات التي جاءت هي جاءت من مصر، بالتالي اسمها العلمي الحقيقي هي إيديس إيجيبيتاي، بالتالي الزعج المصرية نسبة إلى أن العينات التي فحصت لأول مرة كانت من جمهورية مصر.
0: نعم. طيب سيد خالد، أنتم بكل تأكيد لديكم حملة كبيرة وورش التثقيف الصحي في المناطق عالية الخطورة، ويوم الاثنين القادم أعتقد لديكم هذه الحملة
1: بإذن الله.
0: نعم، نتحدث عن هذه الحملة وأهميتها.
1: أولا طبعا حقيقة مكتب وزارة الصحة العامة والسكان متمثلة في الدكتور أحمد محمد بن نويصر كان له دور كبير جدا في عقد الاجتماعات السريعة وكذلك الاجتماعات الطارئة للوقوف على أول الحالات التي سجلتها محافظة حضرموت الساحل، وخرجت الاجتماعات بتعميمات إلى الإخوة في الأوقاف والإرشاد وكذلك الإخوة في الإعلام، الإخوة في السلطة المحلية بالذات في مدينة مديرية مدينة المكلا، في تفعيل دور اللجان المجتمعية وكذلك الإذاعات. يعني نحن طبعا خاطبنا كل الإذاعات ما فيهم إذاعة المكلة، ونحن اليوم هنا على أثير إذاعة المكلة بناء على استجابة الإذاعة السريعة لضرورة وجود هذه الحلقة من أجل أن نسلط الضوء على أهم الأشياء الموجودة. مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع كل منظمات المجتمع المدني وكذلك كل المهتمين في هذا الجانب، كذلك محور الملاريا بمحور حضرموت شبوة المهرة بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، هناك حملة توعوية وحملة رش ضبابي ستكون، وكذلك حملة التخلص من البؤر التي ربما هي السبب الرئيسي في هذا الموضوع ستكون في مديريتي المكلة وكذلك مديرية الريدة. هذه الحملة ستبدأ بإذن الله تعالى، ستم التجهيز والتهيئة لها، ستم انطلاقها بإذن الله تعالى حسب المخطط لها يوم الاثنين القادم، وستنتشر بإذن الله تعالى الفرق الخاصة بالتخلص من بؤر التوارد وكذلك الرش وكذلك التوعية إلى كل المناطق عالية الخطورة في مدينة المكلا إن شاء الله.
0: أنتم حددتم مدينة المكلا من المناطق العالية الخطورة، هل هناك مناطق أخرى غير المكلا؟
1: لا شك هناك مديريات الآن تسجل حالات حمى ضنك، لكن نحن نتكلم على المديرية عالية الخطورة هي مدينة المكلا بشكل خاص، حيث كما ذكرت سجلت 296 حالة
0: اشتباه.
1: عندنا برضو المدينة معنا مديرية بروميفا سجلت 42 حالة اشتباه، عندنا غيل بوزير سجلت 5 حالات، الديسة الشرقية كذلك سجلت 12 حالة، وحجر 11 حالة، الشحر 41 حالة. تفاوتت الأرقام بين مديرية وأخرى، لكن بنجد أن 296 حالة هي سجلتها مدينة المكلا.
0: نعم، هو رقم عالي جدا. سيد خالد، طبعا المواطن ربما يتقبل هذه الحالات باعتبارها حمى عادية.
1: نعم.
0: وهكذا ربما.
1: نعم.
0: تنتهي بعد ما تأخذ وقتها 5 أيام 4 أيام.
1: صحيح.
0: خطورة حمى الضنك سيد خالد،
1: أولا نحن نتحدثنا على العلامات والأعراض المرضية اللي بشكل عام.
0: نعم.
1: عندما يكون هناك مريض يصاب بالحمى يعني تلسعه بعوضة الضنك، عادة هناك فترة حضانة نحن نسميها من دخول المسبب إلى ظهور العلامات والأعراض المرضية تتراوح بين 4 أيام إلى 10 أيام. هنا ممكن تظهر بعدها العلامات والأعراض المرضية التي ذكرت سابقا، اللي هي حمى، صداع خلف العين، آلام في المفاصل وكذا. لكن علامات الضنك النزفي هي تعتبر الخطورة التي ربما تتحدث عنها، وهي مرحلة خطرة جدا تنخفض فيها الصفائح الدموية وكذلك يحدث فيها الاضطراب الموجود، لأن هناك يحصل إيش، إنه النخاع العظام لا يستطيع بشكل كبير أن يفرز أو أن ينتج الصفائح الدموية، بالتالي تكون هناك هناك سهولة للنزف. بالتالي هناك ممكن أن يكون هناك نزف أو تسمى علامات الضنك النزفية اللي هي ممكن تكون هناك تحت الجلد نزف، ممكن ملتحمة العين، ممكن من الأنف، ممكن من اللثة. هذه تعتبر المرحلة الثانية وتعتبر هي المرحلة الخطيرة جدا التي ينتقل فيها المريض من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ما لم يتم تقييم الحالة بشكل كبير جدا وما لم يحصل هناك تدخل طبي في إعطاء العلاجات والمهدئات وكذلك الراحة والسوائل التي يجب هنا مرحلة مهمة جدا أن يلتزم المريض بالراحة وكذلك بالسوائل.
0: نعم نتوقف لحظات ثم نواصل. هاتف الاستوديو 20-299-29.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، من أعراض مرض الملاريا ارتفاع درجة الحرارة والرعشة، صداع وغثيان، آلام في المفاصل والعضلات، قيء وإسهال. مع تحيات البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: أعزائي المستمعين، هذه أولى المداخلات الأستاذ عمر با سعيدة من مدينة الشحر. طبعا الأستاذ عمر فترة غاب عن برامجنا حقيقة، ونحن لا نستطيع نتقبل غيابه. يعني مرحبا بك أستاذ عمر.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي على هذا الموضوع المهم جدا، وأشكر الأستاذ خالد ما شاء الله، وهي فرصة سعيدة جدا نتقدم له بالتهاني الحارة لليله الشاهد المسير.
2: الله يسعدك. الله يسعدك يا أستاذ عمر، وشكر موصول لك على هذه التهنئة،
1: وتمنى لك إن شاء الله شهادة الدكتورة بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله
0: هي جاية في الطريق.
1: إن شاء الله إن شاء الله نحن أستاذ خالد هذا غني عن التعريف، ونتمنى لك التوفيق في كل
2: الله يحفظك. إن شاء الله. الله يحفظك يا رب.
1: السؤال يا أستاذ خالد، حول موضوع حمى الدرك، ما أدري هذا حمى الدرك، هذا حمى الدرك الآن حميات كثيرة جدا. المشكلة يا أخي أنا أبغاك تفهم نحن وفهم المجتمع، لأن كل ما ذهبت إلى مستشفى أو عند دكتور خاص يعطيك مضاد حيوي، يعني أصبح المضاد الحيوي زي النعناع، يعني أصبح البكتيريا أو الجرثومة في داخل الجسم عادي. فنحن لابد يعني متى يصرف المضاد الحيوي لهذه الأمراض الحميات هذه الآن المنتشرة، يعني لابد يعني يكون المواطن واعي، يتخلص الدكتور بس يعطيه الورقة يقول لك روح مضاد حيوي مضاد حيوي. ده الموضوع السؤال الأول، يعني إيش قيمة المضاد الحيوي ومتى يستعمل وما أضراره. السؤال الثاني يا أخي، قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كنا نسمع عن الحصبة، أين هي الآن؟ الحمد لله نتمنى أن محافظتنا وكل المحافظات أن انتهت من هذه المرض الوباء هذا اللي انتشر بين الأطفال وبين الكبار والصغار. سؤالين يا أستاذ خالد، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك سيد عمر بسعيد على هذا.
1: الله يسعدني ولا لا
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. حياك الله. طبعا السؤال الأول لسيد عمر بسعيدة، عادة عندما تنتشر هذه الحميات يصرف الدكتور عادة مضاد حيوي، ويتساءل متى يصرف المضاد الحيوي ومتى يستعمل وما هي أضراره؟
2: طبعا أولا حقيقة شكرا للأستاذ الفاضل القدير عمر بسعيدة، وهو من الشحر عادة.
0: نعم.
2: وبالنسبة لموضوع العلاج، لماذا نحن نتحدث يا أستاذ علي على مسألة التقييم حالة المريض؟ أولا المرض فيروسي لا يوجد له علاج. عندما نتحدث على الفيروسات نتحدث على أنه لا توجد هناك علاجات نوعية مهدفة إلى الفيروس نفسه، لأن الفيروس لا يوجد له أي علاجات. ولكن هل يترك المريض بدون علاج؟ لا، أكيد المضاعفات التي يخلفها الفيروس هذا أو هذا المرض كثير، من ربما الالتهابات، ربما الإنتانات الموجودة، ربما ارتفاع في درجة الحرارة، وأشياء كثيرة جدا. بالتالي هناك خطة علاج هي أهم العلاجات اللي موجودة الذي ممكن أن يتبعها أي هي الراحة وإعطاء السوائل، هذه تعتبر أهم الأشياء التي ممكن أن يتجاوز
0: الخطوة الأولى في العلاج.
2: نعم، يعني حميات موجودة منتشرة، عندنا حالات حمى ظنك، عندنا اشتباه حالات حمى ظنك، عندنا حالات مؤكدة بالفحص السريع، عندنا حالات مؤكدة بالفحص الألايز، هذه كلها الأشياء تؤكد أننا الآن في مسألة وفي مرحلة أن تتكاثر وأن تتفاقم الحالات وتكثر بشكل كبير جدا، نظرا لانتشار البعوض، والبعوض يعتبر هو الناقل الرئيسي للمرض من شخص إلى آخر. لا يوجد هناك عدوى مباشرة بين شخص وآخر عبر التنفس أو عبر الملامسة أو عبر الأكل أو عبر شيء، هناك وسيط موجود بين المصاب وبين بين الشخص المصاب وبين السليم بنقل العدوى، هي البعوضة، هي الزاعجة المصرية، أو هي هذه البعوضة التي تعيش عادة في المياه الراكدة.
0: متى تكون موجودة في
2: البيت؟ عادة هي نهارية وليست ليلية، يعني ممكن تكون من بعد الفجر وممكن تكون إلى بعد المغرب، يعني في الساعتين اللي بعد الفجر وفي الساعتين اللي قبل المغرب، هذه ممكن تنشر وتنشط بشكل كبير جدا وتلسع هذه، بالتالي التغذية حقها في هذه المرحلة، بالتالي سميت نهارية وليست ليلية كما الحمى الملاريا أو بعوض الملاريا. هذه النقطة. النقطة الأخرى تأتي مسألة العلاج. العلاجات على حسب السياسة الموجودة وعلى حسب حالة المريض نفسه، هل عنده التهاب، هل عنده كذا، هل يحتاج إلى أن نعطيه سوائل وريدية أو نكتفي بالسوائل الفموية، هل يحتاج أننا نعمل له فحوصات نوعية ولا لا، هذه يعتبر على تقييم حالة المريض. وهذه النقطة اللي نؤكد عليها أنه عندما يشعر المريض بحم، بارتفاع في درجة الحرارة، ألم خلف العين، ألم في العضلات، تقيؤ أو شيء، لازم يذهب إلى المستشفى، خاصة الآن عندما يكون في عندنا حميات في هذا الموضوع.
0: طيب نأخذ مداخلة ومثل ما تكمل أستاذ خالد. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: ممكن أسأل الدكتور؟
2: تفضلي.
3: ألو.
2: نعم.
0: نتعرف عليك سمحتي؟ نتعرف عليك، اسمك؟
3: أم سالة.
0: تفضل يا أم سالة.
3: الفرق بين الحمى الفيروسية وحمى الضنك، يعني إيش أعراض ده وتحرك؟
2: الحمى الفيروسية هي نفسها أصلا، حمى الضنك هي حمى فيروسية. الحمى الضنك هي حمى فيروسية، يعني مسببها فيروس، بالتالي الحمى الفيروسية وحمى الضنك هي واحدة. الحمى الفيروسية التي مسبباتها عادة ما تكون فيروسات وليست بكتيريا وليست طفيليات وليست كذا، هذه تسمى بالحمى الفيروسية. لا فرق هناك بين فيروس عن فيروس، لكن هناك فرق بين فيروس وفيروس، لكن الحمى الفيروسية عامة وحمى الضنك تعتبر من الحميات أو تعتبر مرض فيروسي ينقله البعوض، يعني طيب. اللي ياخذ الفيروس من شخص مصاب الى شخص سليم.
0: نعم، اشرت في اجابتكم على عمر باسعيده انه هناك مراحل للعلاج

0: ربما هو بحاجة إلى أن يعطى له سوائل وريدية ليست سوائل عبر الفم إذا وجد أنه هناك تقيؤ مستمر وكبير جدا في هذا الموضوع. هناك ملاحظة طبية وعودة يرجع فيها إلى المريض يرى ما هي، هل الصفائح الدموية بدأت تنزل، هل الصفائح الكذا، هل تحولت الحالة من حالة عادية إلى حالة حمى نزفية. هذه فائدة المتابعة الطبية والتي يجب أن تكون من الآن عند الشعور بأحد الأعراض الموجودة، وخاصة ونحن نسجل حالات اشتباه كثيرة بحمى.
1: متى يستعمل المضاد الحيوي وما هي أضراره؟
0: المضاد الحيوي عادة من يقرر استخدام المضاد الحيوي هو الطبيب. هو الطبيب. الطبيب عندما يذهب له يرى الفحوصات النوعية، نسبة الالتهاب الموجودة، يسمع صدره يشوف إيش الالتهابات اللي موجودة اللي تحددها الفحوصات المخبرية، وعلى ضوء هذه الفحوصات يقرر الطبيب ما إذا كان سيستخدم المضادات الحيوية أو لا.
1: نعم. السؤال الثاني لعمر بسعيدة. قبل شهر انتشرت الحصبة، هناك حملة إعلامية تثقيفية من أجهزة الإعلام وتحديدا إذاعة المكلا من جانبكم، أين وصلت أو أين وصل النشاط مرض الحصبة على مستوى محافظة حضرموت؟
0: طبعا هناك تدخلات كثيرة جدا حقيقة، وهناك كانت استجابة كبيرة من المجتمع في هذا الشأن، وكثير من الأمهات والآباء عادوا مرة أخرى إلى مسألة التطعيم. ما زالت محافظة حضرموت تسجل حالات اشتباه بمرض الحصبة، وحقيقة نحن لو نحن نتحدث إلى الـ الـ الـ الإحصائيات من يناير إلى يوم 5 مايو كانت عندنا 2297 حالة اشتباه. 2297 حالة اشتباه بمرض الحصبة، كانت هناك فيها 226 حالة مؤكدة بالفحص المخبري. الرقم المهم الذي سيذكر الآن هو 88% من الحالات المشتبهة هم أطفال غير مطعمين. هم أطفال غير مطعمين. هذا المؤشر الذي يجب أن نقف عنده بشكل كبير جدا، ونقول أن أكثر من 88% من الحالات المشتبهة هم أطفال غير مطعمين، بالتالي التطعيم يعتبر هو صمام الأمان الأول.
1: طيب مؤشر الحصبة اليوم هل هو في ارتفاع أو في انخفاض؟
0: نحن لا نستطيع أن نقول أنه في ارتفاع أو انخفاض الآن. نحن نمشي لكن في حالات تسجل، لكن ليست فوع الفيروس يعني مرتفعة بشكل نعم. زي ما كنا نسجل قبل مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع
1: نعم.
0: في هناك حالات نسجلها، ما زالت المحافظة تسجل حالات اشتباه بالحصبة
1: نعم.
0: لكن ليس معنى أننا انتهينا من الحصبة، ما زلنا نسجل حالات حصبة بغض النظر إذا كنا نسجل حالات كبيرة أو قليلة. نحن نتحدث على 2297 حالة منذ بداية العام إلى نعم. 5 مايو.
1: ناخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم.
2: مساء الصباح السيد الغالي.
1: حياك الله عميد عبد الله.
2: يحفظك الرحمن، انت دكتورنا العزيز.
0: اهلا وسهلا.
2: هل في عندنا حالات وفاة حصلت بسبب الحصبة الان في هذه الفترة؟
0: يتحدث
2: واحد يقول لي يعني وضع البلاد، وضع الكهرباء، وضع المجاري، وضع يعني المسألة هذه انا احمل السلطة يعني المسؤولية الكاملة عن تفشي وانتشار الحالات. نتيجة أول الكهرباء ساعتين 4 ساعات في الساعة الطافي، الناس ما عندها كلهم طاقة شمسية، المجاري تدفع يعني بالرغم إنهم يدفعون إحنا 40% صرف صحي، المبالغ هذه تروح وين؟ ليش المجاري؟ أخي العزيز أنا عندي فاتورة شهر مارس طلعت علي 88,000 ريال صرف صحي، وعندي تقريب ما كان يعني أنا واحد عمري ما بشوفت أنا سيارة الصرف الصحي دخلت عندي الربوة، يعني في شيء في خلل صار موجود لدى السلطة المحلية. وبعدين مشلولة، أنا أقول لك بكل المقاييس السلطة عندنا المحلية الآن مشلولة.
1: طبعا هل بلغتم عميد عبد الله؟ هل بلغتم؟
2: بلغنا وعملنا، وانا اخر حاجة عملت معاه مشكلة وخلته يقول لي صرف الصحي. يعني انت تتصور يعني اخي العزيز. عندنا التنوات النموذجية اللي هي في ورمات خلف اليوم كلها اسمها.
1: نعم.
2: يعني فيها طلبة وعندنا جنبها مجمع بالهيثم من سنة اولى الى سنة تاسعة.

0: نعم.
1: يعني على مزار الأسبوع والمزار تفتح
0: شيء منصف حقيقة.
1: بيت عندنا بيت واحد دكتور وبيت واحد برضو من عندنا بالربع الخط الرئيسي، وأنت داخل الربع بجنب مجمع ابن الهيدا وبجنب ثانوية بكشان النموذجيين. وضع ما هو طبيعي ما هو طبيعي.
0: سؤال سؤالك يا سيد عبد الله، سؤالكم للاستاذ
2: خالد. نعم تفضل.
0: السؤال هل السؤال موجه للاستاذ خالد؟
1: السؤال موجه للاستاذ خالد. يعني احنا نشوف هل في عندنا حاله وفاء او نحن امور طيبه. يعني الرقم اللي يتكلم عنه رقم كبير جدا.
0: نعم.
1: رقم مخيف. لا رقم مخيف. هذا الرقم يقول الدكتور خالد.
2: نعم.
0: طيب شكرا لك سيد عميد عبد الله.
1: حبيبي.
0: شكرا لك عميد عبد الله الضالعي. شكرا.
2: شكرا الاخ عبد الله. طبعا بالنسبه لموضوع الحصبه، نحن نتحدث على وفيات. نعم سجلت محافظه حضرموت 4 وفيات بالنسبه لموضوع الحصبه. ايوه اللي هي حالتين في المكلا وحاله في غيل بوزير وحاله في دي الشرقيه. لكن الحمد لله رب العالمين حالات حمى الضنك الان لم تسجل محافظه حضرموت الساحل اي حالات وفيات بمساله حمى الضنك. وكما ذكرت نحن سجلنا حالات اشتباه ل 417 حاله اشتباه، منها 128 حاله مؤكده بالفحص السريع. المهم جدا في هذا الموضوع اننا باذن الله تعالى لن نسجل حالات اذا كان هناك وعي كبير جدا في المجتمع وتم السيطرة على تحديد والتشخيص المبكر للحالات بشكل كبير.
0: مداخلة جديدة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. هياك الله. هياك الله.
3: والله بخير.
0: من معي؟
3: واش خالد
0: الكلدي. من معي؟ من معي برامي.
3: برامي.
0: حط السؤال يا برامي مباشرة.
3: بالنسبة لل ما في نادي عندي بنا بيت. حلوة.
0: نعم.
3: بالنسبة للمجاري يعني
0: مش موضوع عن المجاري.
2: نعم.
0: أبو رامي مش موضوع عن المجاري.